تهديكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن.

تأتيكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة دائمة.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

تقدم لكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

0: إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوما، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة شبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم

تهديكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأسفل

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوماً، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

Ayş, hayal de. Thank you.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوما، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

Ay, hayal de. Şebibe. Uhalli.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

تقدم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة وأن يعيده

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تأتيكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

0: خليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

تأتيكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

الشبيبة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة وأن يعيده عام

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة دائمة.

الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

تقدمكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

الإذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

تقدمكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

الشبيبة، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

0: تخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوماً، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أتدري للفرحة كم صوت؟

الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن والإيمان والسلام.

إذاعة الشبيبة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام و

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أتدري للفرحة كم صار؟

الإذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

0: خليج شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تنسى.

الشبيبة، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

0: كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوما، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد، عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

إذاعة الشبيبة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

0: وخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيدا عامرا بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن والإيمان والسلام.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تنسى.

بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

0: شريك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

0: خليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

لكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نورا وهناء.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما خبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة شبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة.

من إذاعة الشبيبة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقات ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأدينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبابك.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة شبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

نماء لخدمات المياه. تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات

مولا عز وجل أن يفعل ما يجعله بعيدا من قبل بحر الرحمة.

خدمات تتبنى فكر استفكر استراتيجي.

يعزز ويطور من ضوء

في صلحت في سلطنة عمان سلطنة عمان سلطنة عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان عمان توصل توصل توصل توصل خدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير معايير

وسلامة.

استدام

للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة للجملة

خدمة لخدمات خدمات المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه. نستبيو

Khalid.

تأتيكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

Ej, hej er det. Leave.